عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, hari ini kita tengah berada pada tanggal 28 Dzulqa'dah 1445 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 6 Juni 2024 Masehi. Kita bersyukur kembali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian online yang insya Allah pada kesempatan pagi

0: رياض القرآن يقدم.
1: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.